نتونو نتورك بالUniversita ovunque تقدم برنامج محوي الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: يتعلموا اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات. تمرين فهم وكتابة.
1: السلام عليكم أعزائي، كديرين؟ أش خبركم؟ كل شي في أمل الله؟ الحمد لله. الدرس اللي فات ما كانش شي درس صعيب ياك؟ إيوا كنا شفنا غير الأسماء مع بعضياتنا ياكم؟ وطلبت منكم تمرين بسيط، وفعلا راه بسيط. يلا وقع بلا ما نمشيو نشوفو عبد الحق ونشوفو حتى هويا اشنو غيقول عليه، واش بسيط ولا يعني سهل ولا واعر. يلا السلام عليكم عبد الحق.
2: ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: كيف داير؟ كلشي في امان الله؟
2: الله يبارك فيكم.
1: لا يخطيك. قول لي يا عبد الحق، كي كان التمرين ديالك هاد المرة؟
2: والحمد لله كان مزيان.
1: كله كتبتيه؟
2: وكنتمنى يكون زوين، ولكن راه نتوما اللي كتراجعوا بس تصلحوا الا كان شي خطا ولا شي حاجه.
1: ماشي مشكله، حنايا هنايا مع بعضنا باش نتعلموا. عبد الحق، طلبت منكم تكتبوا لي اسماء. غادي تكتبوا لي، طلبت منكم 4 ديال سميات ديال انسان، وهاد السميات اللي اختاريت معكم قلت لكم هما الاسماء ديال الاسره ديال الاخضر، الاصدقاء ديالنا. اشنو كتبتي فيهم عبد الحق؟
2: استاذ انا كتبت الاسم الاول ابراهيم.
1: إبراهيمو، ما عندي ما نتسالك.
2: إبراهيمو، نعم. والاسم الثاني كتبت أستاذة أمل.
1: أملو، مزيان.
2: أملو. نعم. والاسم الثالث أستاذة كتبت أسامة.
1: ما عندي ما نتسالك.
2: نعم.
1: أيوة.
2: والاسم الرابع ديك السمية اللي معروفة عندنا كلشي كيقولوها أمينة.
1: أمينة. ما عندي ما نتسالك.
2: نعم.
1: هنا غنكتبهم دابا قدامك وشوف واش هكا كتبتيهم. شوف إلا كانت ناقصة شي حركة ولا كان شي حرف ما كتبتيهش، وهذاك حاول تنقل مني.
2: حاضر أستاذ.
1: يلا. إبراهيمو. هكا كتبتيها؟
2: لا يعطيك الصحة وسيدي.
1: هو الله يعطيك الصحة انت الا كتبتيها مزيان هكايا. ما عندي ما نتسالك. السمية الثانية كتبتي السمية ديال البنية ياك؟
2: نعم سيدي.
1: أمل. أمالو. واش هكا كتبتيها؟
2: هي هذيك يا سيدي.
1: تبارك الله عليك. الاسم الاخر اللي كتبتي قلتي لي كتبتي اسامه، شوف واش هكا كتبتيها او سا ما تو، شوف واش كتبتيها هكا بالتاء مربوطه
2: بحال الساده اسامه تو.
1: ما عندي ما نتسالك.
2: نعم هي هذيك.
1: وكيف ما قلت في الحلقات اللي فاتوا ان اسامه من الاسماء المذكره القليله اللي كتاخذ في اللغه العربيه التاء مربوطه، واسامه راه كيعني هذاك الطير اللي داير بحال الباز بحال النسر، كيتسمى واحد من طيور الجوارح.

0: يعني هادوك الطيور اللي كيكونوا كيفترسوا الطيور الاخرى، وكيكونوا كيعيشوا في القرون ديال الجبال، كيعيشوا في الخلا بوحدهم. هذا كيتسمى اسامه. وقلنا كاين حتى معاويه، معاويته حتى هويا راه اسم مذكر ولكن كياخذ التاء مربوطه. على اي هذا الشيء نتعمقوا فيه ان شاء الله في الحلقات الجايه مع دروس اخرى جايه. الاسم الرابع عبد الحق قلتي لي كتبتي امينته ياك؟
1: نعم امينته.
0: امينته هكا كتبتيها؟
1: نعم استاذ بحال اللي كتب اللي وريتينا المره الاولى.
0: ما عندي ما نسالك. كانوا اعزائي هادو اربعه ديال الاسماء ديال الاشخاص، يعني الاسم ديال الانسان. قلنا ان الاسم كيجي اسم انسان او لا كيجي اسم اشنو الاسم ديال المكان. عبد الحق طلبت منكم ثلاثة ديال الأماكن، يعني ثلاثة ديال البلايص، البلاصة فين كتكون كنلقاو أمينة، والبلاصة فين كنلقاو ولا فين كيمشيو أمل وأسامة، والبلاصة اللي كيمشي ليها إبراهيم. لقيتي هاد البلايص عبد الحق؟
1: نعم أستاذة.
0: أشنو كتبتي؟
1: فين كيمشيو الدراري كيمشيو للمدرسة.
0: ما عندي ما نتسالك، هانتا شوف معايا واش هكا كتبتي مدرسة.
1: حاضر أستاذة.
0: ما اد را سا تون. شوف واش هكا كتبتيها؟
1: هي هذيك أستاذ بحال بحال.
0: مدرسة. درتي الشكل درتي الحركات ديالك؟
1: مد را سا تون. نعم أستاذة
0: بشكل. ما عندي ما نتسالك. أشنا هي الكلمة الأخرى اللي لقيتي؟
1: أمينة. هي عزيزة على الطيب، ديما كتكون في المطبخ.
0: كتكون في المطبخ. نعم مطبخون.
1: مطبخون.
0: والطبخ تا هو راه فن. مط با مطبخون. مطبخون كنقولوا ليها الكوزينه، او لا في بعض المناطق او زمان كانوا كيعيطوا لها الكوشينه. مطبخون.
1: مطبخون
0: هكا كتبتيها عبد الحق؟
1: نعم استاذه.
0: الحركه ديالها كاملين
1: بالحركات بكل شيء بحال اللي وريتي لي.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: شكرا استاذه.
0: العفو. الله ودي. ابراهيم فين كي يدير الفلاحه ديالو؟ فين كيزاولها؟
1: هو كيمشي للبستان.
0: البستان
1: هي هذيك استاذ ياك؟
0: ما عندي ما نتسالك، انا غنكتبها لك دابا هنا. بو اس تانون. بستانون. شوف واش هكا كتبتيها.
1: نسيت درت لها بستانون ندير نعم صحه.
0: واخا يلا
1: شكرا نفسها. بو كتبدا بو.
0: بو كتبدا بالضمه. بستانون.
1: جاتني شويه وصحت الصحه للاستاذ اللي غلطت فيها. الصح الحمد لله انت صحتيها ليا.
0: الله اودي.
1: بو
0: بستانو
1: ستا نون.
0: نون بستانون.
1: نعم استاذ
0: تبارك الله عليك.
1: الله يطول عمرك استاذ.
0: عندنا جوج كلمات اخرين طلبتهم منكم تكتبوهم كلمات ديال الحيوانات. هاد المره اسماء ديال الحيوان. دابا شفنا اسماء الانسان، اسم انسان، شفنا اسم مكان بلاصه، وشفنا اسم ديال اش غنشوفو اسم ديال حيوان.

0: نعم سيدة.
1: طلبت منكم جوج ديال الحيوانات وقلت لكم بالضبط بالضبط هذاك الحيوان اللي منين سافر كمال صديق أسامة خلاه معاه وهو كيبدأ، قلنا أنه الصديق الوفي ديال الإنسان وبأنه كان كيلعب معاه الكرة وعض الكرة بالأسنان ديالو والكرة طرطقات. عقلتوا على هذا المشهد هذا؟
0: نعم أستاذة.
1: إيوا، أشنو سميتو هذاك الحيوان؟
0: هذاك الحيوان قلت لنا كي سميتو القط، ولكن قلت لنا ما تبقاش تقولوا القط، قولوا الهير.
1: عبد الحق، هنا راك قلبتيهم ليا.
0: اللي عد اللي الكرة،
1: اللي عد الكرة سنانو،
0: الكلب
1: ماشي اللي جا سرق، اللي جا سرق الهلالية، ماشي اللي سرق الهلالية اللي صوبت أمل.
0: لا لا، هذا قلت لي اسمي الكلبون، قلت لي
1: كلبون.
0: كلبون، حاضر استاذ.
1: كلبون،
0: نعم.
1: ها هي، شوف واش هكا كتبتيها. كلبون، الكاف فوق منها فتحة، اللام فوق منها سكون، والباء ديال نهاية الكلمة ومعها ضمتين. كلبون.
0: كلبون. حاضر سيدي، صافي بحال هاد الشكل.
1: قول لي الحيوان الاخر، ولكن هذا كان بري، حيوان يعني كان متوحش، جا عايش يعني في الغابة وجا الدار وسرق هلالية من هادوك اللي صوبت بماء الزهر، كان صوبتهم أمل. عقلتو في الحلقة ديال الهاء. أشنو سميت هذاك الحيوان عبد الحق؟
0: هذاك قلتينا أستاذ سميتو هيرون.
1: هيرون، هاي الهاء ديال أول كلمة فوق السطر، تحت منها الكسرة، الرملة لاصقة معها، فوق الراء شدة والضمتين. هيرون، هكا عبد الحق كتبتيها؟
0: نعم أستاذة. قلتينا هذوك جوج الحيوانات ملي كيولفوا مع الناس كنقول لهم حيوان أليف، قلتينا ياك
1: كيكون حيوان أليف.
0: نعم، هذا تفكرت عليه.
1: حيوان أليف
0: كيولفونا، كيولفونا.
1: ولكن الهير هذا اللي كان جا من الغابة، يعني كان حيوان ماشي أليف.
0: قلتينا
1: متوحش.
0: متوحش،
1: متوحش.
0: متوحش.
1: هذا كان حيوان بري، كان عايش يعني في البراري، عايش يعني في الغابة، وكان جاء سرق الهلالية.
0: نعم.
1: قلت لكم أن الاسم كيجي يا الاسم ديال إنسان، يا اسم ديال مكان، يا اسم ديال حيوان، أو لكن قلنا حتى الاسم ديال نبات يعني شجرة، أو لا أو لا نبتة، أو لا أرض، يعني حاجة اللي جامدة في بلاصتها ما كتتحركش. وكيجي حتى اسم ديالاش، خلينا نسولو عبد الحق ونشوفو. عبد الحق، امتى كتصوب انت التمارين ديالك؟
0: استاذ ملي كنروح بالليل.
1: كتصاوبهم
0: بالليل؟
1: بالليل،
0: نعم.
1: ايوا اعزائي، فهمتوا شي حاجه هنا؟ الليل، في الليل، في الليل، نكتبها لكم. ليلون، ليلون، ليلون يعني الليل. ايوا الليل، السميه ديالاش من السميه ديالاش، السميه ديال الوقت من اوقات النهار. عندنا اليوم فيه الليل والنهار، فيه صباح

0: مساء.
1: إيوا الليل
0: اسم ديال وقت ديال الزمان.
1: إذن
0: الاسم كيكون اسم ديال إنسان، ديال حيوان، ديال مكان، أو لا ديال زمان، لأن عندنا الليل والنهار. الليل سمية ديال واحد الجزء من اليوم، والنهار سمية ديال جزء من اليوم. وعندنا الصباح وعندنا المساء. الصباح جزء من النهار، والمساء جزء من الليل. يعني الاسم كيجي حتى اسم ديال الزمن، او لا اسم كي قلنا قبل، قلت لكم الارض، السماء، كيجي اسم حتى ديال جماد، ديال حاجة اللي جامدة ما كتحركش. عبد الحق موجود معايا؟
2: موجودة أستاذة.
0: غادي نعطيك واحد الجملة وغادي تحاول تخرج لي منها الأسماء اللي فيها، واخا؟
2: حاضر أستاذة.
0: يلا. في الشتاء الليل ليل طويل في الشتاء الليل طويل. هاد الجملة أعزائي راه ممكن تولي حتى دارجة. في الشتاء الليل طويل. عبد الحق عندنا هنايا في الشتاء الليل طويل. هنايا عندنا شي فعل في
2: الشتاء،
0: في الشتاء
2: ليل
0: الليل
2: الليل
0: طويل
2: طويل. فعل الشتاء، فعل الشتاء،
0: الشتاء على الشتاء فعل.
2: لا ماشي فعل،
0: ما تنساش راه
2: نعم
0: فيه الالف واللام.
2: نعم
0: فيه التعريف، ما عمرو غيكون فعل.
2: الشتاء الاسم ديال الشتاء،
0: الاسم والشتاء.
2: هي هذيك السنه
0: الشتاء راه اسم.
2: نعم
0: اسم ديال شي حاجه، والشتاء ماشي الشتاء يعني اللي كتصب، يعني الفصل ديال الشتاء. ومن بعد ان شاء الله راه حنا غادي نشوفوا الفصول ديال السنه ان شاء الله، والشهور والحوايج الاخرى. الشتاء راه ماشي كتعني الشتاء ملي كتصب. الشتاء ملي كتكون كتصب كتسمى المطر، ولكن هنا الشتائي كتعني الشتوى. وحنا كنقولوا الشتوى كنعنيو بها واحد جزء من العام. عندنا الخريف، الشتاء، او لكي كنقولوا حنا الشتوى، الربيع، والصيف. من بعد ان شاء الله هادشي غنشوفوه مع بعضياتنا. دابا عبد الحق الشتاء

0: راه اسم، واسم ديال جزء من العام، والعام اش يكون؟ مكان ولا انسان ولا حيوان ولا زمان؟
1: مكان العام واحد
0: العام اش يكون؟
1: طرف من الزمان اللي كنعيشوا فيه،
0: طرف من الزمان. ما عندي ما نتسالك.
1: نعم سلام.
0: ايوا دابا حاول تكتب لي الشتاء.
1: الشتاء
0: الشتاء.
1: نعم استاذه. الشتاء.

0: الشتاء.
1: الألف
0: الألف،
1: لام ما كتنطقش،
0: نعم،
1: شين
0: والشين
1: ثلاثة السنينات وثلاثة النقيطات الفوق
0: فوق منهم، نعم،
1: ومعها الشدة والكسرة.
0: الشدة
1: الشي تا
0: الشي والكسرة تحت السطر ولا سديك؟
1: ممكن كي قلت لكم دير هذا تحت الشدة، تحت الشدة راه صحيحة،
0: هي
1: المهم ما تكونش الفوق.
0: الشتاء
1: الشتاء
0: والهمزة فوق فوق الواو؟
1: لا فوق السطر.
0: فوق السطر
1: لأنها مسبوقة مسبوقة
0: نعم.
1: بألف وجات ديال النهاية ديال الكلمة.
0: يا صافي فوق النهاية صافي.
1: الشتاء
0: شتاء شتاء
1: الشتاء في الشتاء، هنا كانت شتاء
0: شتاء.
1: نعم
0: سيدة.
1: الكمالة الجملة ديالي قلت الليل
0: الليل
1: الليل طويل
0: طويل. نكتبها سيدة
1: قبل ما تكتبها، هنا يحاول تشوف ليا فين كاين الاسم والاسم ديالاش. ليل
0: ليل
1: طويل، واش هنا كاين اسم ولا فعل ولا حرف؟
0: اسم ولا فعل ولا حرف؟ في الشتاء الليل طويل
1: طويل. ايه
0: الليل
1: الليل اش يكون؟
0: الليل واحد ماشي الاسم ديال الليل،
1: هو الاسم ديال الليل،
0: هو الاسم ديال
1: يعني راه اسم ياك؟
0: نعم.
1: واسم ديالاش في نظرك؟ اسم ديال حيوان ولا ديال انسان؟
0: الاسم ديال واحد وقت من الزمان،
1: ديال وقت من الزمان
0: ياك استاذ؟
1: ما عندي ما نتسالك.
0: نعم استاذ.
1: ايوا حاول تكتب لي ليلون
0: ليلون.
1: ليلون
0: لي
1: ليلون
0: لي لون لي لون. كيفاش اللون الاخيره استاذه؟
1: ليلون غادي دير اللام الاولى لام فوق منها فتحه،
0: نعم،
1: ملاصقه معها الياء ديال وسط الكلمه فوق منها سكون،
0: نعم،
1: واللام ديال اخر الكلمه وفوق منها فتحتين، اسمح لي فوق منها ضمتين. ليلون
0: لي
1: ليلون عندك دير فيها النون.
0: ليلون
1: ليلون
0: ليلون
1: ليلون.
0: نعم سيدة.
1: حتى هو اسم ياك؟
0: ليلون اسم،
1: قلنا اسم ديال طرف من الزمان
0: طرف
1: من الوقت
0: من الوقت. نعم سيدة.
1: عندنا هنايا كيف داير هاد الزمان؟ واش الزمان قصير ولا طويل؟ يعني وصف ديال الزمان طويل.
0: نعم قلتينا فوق الشتاء كيكون طويل الليل،
1: الليل كيكون طويل.
0: نعم فوق الشتاء.
1: إذن طويل في نظرك فعل ولا اسم؟
0: فعل طويل. ما هو اسم ما هو فعل واقيلا؟
1: ولا ما هو اسم ما هو فعل؟ شنا هو حرف؟
0: طويل
1: أسيدي راه اسم.
0: قضية طويلة أسيدي.
1: أنا بغيت غير يكون الصبر ديالك طويل.
0: مزيان.
1: وانت ان شاء الله وبارك حتى هو يكون حتى هو طويل، وان شاء الله غادي تتعلم وغيبان كل ما غيبقاش ديك الساعه طويل. العلم ما غاديش يبقى المشوار ديالو طويل، غادي يقصر.
0: بوجودكم كل شيء قصير.
1: لا لا يخطيك.
0: الله يبارك فيكم.
1: طويل يعني اول حاجه عندها جوج ديال الضمات، الا عندها ضمتين عندها التنوين راه اساسا اسم.
0: اسم
1: وهذا تا هو اسم، ولكن ماشي اسم ديال شي حاجه معينه، هذه غير صفه كتشرح لينا كي دايره هذيك الحاجه، هذه كتسمى النعت و ولكن هو راه اسم. من بعد ان شاء الله غنشوفوا النعت، يعني ملي كتنعت شي حد بشي حاجه. الليل طويل، غير شرحت لينا كيداير هذا الليل، ولكن هو راه اسم. على اي هذا كان هو التمرين ديالنا باش اللي نديرو مع بعضنا باش نشوفو واش فهمنا ولا لا. دابا غادي نعطيكم التمرين اللي ان شاء الله غادي ديروه في الدار مجموعين، ونصحوه ان شاء الله مع بعضنا في الحلقة الجاية. عندي واحد الفقرة غادي نكتبها لكم، وانتم غادي تلقاوها ان شاء الله في الكتاب ديالكم، وما عليكم الا انكم دوك الكلمات اللي كتشوفوهم انهم كلمات انهم اسماء غتسطروا تحت منهم بشي لون. مثلا كتبتو بالكحل سطروا بالاحمر، ولا سطروا بالخضر، ولا كتبتو بالزرق حتى هو يسطروا بشي لون اخر. وماذا بيا الى قبضتو دوك الكلمات ونقلتوهم ليا، كتبتوهم ليا مره واحده، كل كلمه كتبوها مره. الفقره هي هذه، في الصباح خرج إبراهيم إلى الحديقة إلى الحديقة ووجد عصفوراً على الأرض. شوفوا أعزائي، غادي نعاود نقراها لكم بالدارجة، غادي تقولوا لي اش كنخربق عليكم، ولكن والله لا بصح. في الصباح خرج إبراهيم الحديقة، وجد عصفور على الارض. وشفتوا راه الدارجه ديالنا احنا المغربيه كتبقى يمكن من اقرب الدارجات ومن اقرب اللهجات اللغه العربيه الفصحى. خصكم غير شويه تركزوا على اش الحركات والقواعد ديال اللغه اللي دابا بدينا كنتعلموا. اعزائي هذا هو التمرين ديالكم، غنتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه باش نصحوه جميع، وان شاء الله انا واثقه انكم غتخرجوا لي منه الكلمات الاسماء اللي فيه، وتكتبوهم تنسخوهم كيف ما قلت لكم. حتى ذلك الحين كنتمنى لكم انكم تدوزوا اوقات ان شاء الله ممتعه مع الاهل ديالكم ومع الحباب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه بخير وعلى خير. فإليكم تحياتي.

0: الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.